0: اثنين
1: انا احلى عروسين
0: ثلاثة
1: انت بالله العظيم
0: اربعة
1: حلوة منورة
0: خمسة
1: لو خميسة في العدو
0: ستة
1: ابو قلبي خالي
0: سبعة
1: ايام من اسبوع
0: ثمانية
1: ابواب الجنة
0: تسعة
1: اعمل ببطن امه
0: عشرة
1: عشرة عشرة العيشة تنشي غير اخر حرام كله جاي جامد جيد وقال ايه
0: ايه